0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت نابخ أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام. خلال أيام. الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دمويون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية اف ام.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام،

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عدم يا اسم لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات،
7: لأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام، خلال
1: أيضا أضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حياتي وياك بس خاف خسرك الخسارة التعب مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي ليش اللي يحبك من صدق يتعب

عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.

0: انا مش عارف. يا ابني اصطبر لما نعرف مين انا. ابص لروحي فجأة ونزلت دمعتي. يا ابني دمعتي انا مش دمعتك انت. ولا انت زناني يلا. والصراحة تستاهل كل اللي هعمله فيه. اقعد مالك فيه ايه؟ تعلم كده ليه؟ دي حالة شوية ادوات تعذيب. بس اطمن، ادوات تعذيب في مجال تخصصك، مش انت باش مهندس؟ طيب دي مسطرة حرف تي، بس تفرق شوية عن اللي انت تعرفها. دي حروفها مشرشرة، يعني لو هبتك واحدة بيها هفلاك نصين. مش عاجبك؟ بلاش المسطرة، أصلك أنا أحب أريح الزبون. تعرف البرجل؟ برافو عليك شاطر. البرجل اللي في إيدي ده يفرق حاجة عن اللي تعرفه؟ لا طبعا يفرق، ده السن بتاعه نص متر، يعني لو رشقته في دماغك هيخرج من الناحية التانية. برضك مش عاجبك؟ ماشي، الزبون دايما على حق، نشوف لك حاجة تانية.
1: ها عرفتي توصلي للبيه؟
2: لسه موبايله مقفول.
1: ملوش قرايب اهل تسأليهم عنه؟ ولا انتي جايبالنا واحد من الشارع؟
2: انا مش عارفة يا مامي انتي ليه قلبتي عليه فجأة كده.
1: لا قلبت ولا عدلت. عاجبك الاحراج اللي احنا فيه ده؟ نقول ايه للناس؟
3: خلاص بقى شوشو، والله الغايب حجته معاه.
1: هي دي كمان فيها حجة؟
3: مش يمكن يا شوشو وهو جاي هنا يتخطف ويتاخد على مكان مقطوع، وممكن كمان يكون بيتكهرب دلوقتي.
0: هتنسى بقى يا ابني، انا شاحن كارت كهربا بمية جنيه وخلص كله عليك.
4: وردك مصمم؟
0: ايه ماشي.
4: طب ما ترحم نفسك وتقر بكل حاجة.
5: ازاي يا حبيبي؟
0: انا حاسك كده عايز تقول حاجة بس مش عارف ما بتقولش ليه.
5: عشان الكمية دي.
0: انا مش فاهم حاجة. يلا شحن الكهرباء كمان، ان شاء الله ما حد حاول. لماما انت بتشتم؟ طب خد بقى. الكمامة، وانا اللي كل ده ظلمك وكارت الكهرباء كده راح على الفاضي؟ ادي الكمامة اهي.
4: يا غبي يا غبي انت.
0: لا مؤاخذة لا مؤاخذة، يعني ما تضايقش نفسك.
4: اهو شوية كهرباء وراحوا لحالهم.
6: راحوا لحالهم فين؟ ده انا مش عارف اتلم على جتتي.
0: خلاص بقى تسوقي، ما تكبرش الموضوع.
6: ما كبرش ايه بس؟ ايه ده؟ هو انت عرفت منين نسبة سوقي؟
0: يا ابني ده انت مفضوح ومفقوس على الاخر. الموضوع كله اننا عايزينك تقرب نفسك عشان البنت اللي هناك تصدق.
6: بنت مين؟
0: بنت الدكتورة شويكار. يا اخي انت مش مركز معايا كده ليه؟
6: لا لا لا لا، خلي بالك بقى ان انا مش هتكلم.
0: حقك طبعا حقك. وانا اضربك على ايدك؟ احنا شحنا عداد الكهرباء بمية بلبل، نشحن اخوه ونخلصه عليك برضو.
6: لا لا لا لا، والنبي بلاش، والنبي الله يخليك.
0: وانا عز عليك كارت بمية برضك.
6: ابوس ايدك بلاش.
0: ما انا كده كده كنت هشحن.
6: لا لا لا خلاص انا هتكلم، اقسم بالله هتكلم.
0: اسمك الحقيقي ايه يا دي تسوقي؟
6: ايه الغباء ده؟ ما انت لسه قايل اسم تسوقي.
0: انت هتستلوح اسمك بالكامل.
6: اسم تسوقي السيد عبد النبي.
0: انت صحيح مهندس ياض؟
6: يا نص نص.
0: يا دي فيها نص نص.
6: ما هو السنة أصلا دبلوم صنايع والهندسة فرقت معايا بس على 35%.
0: لا بسيطة بقى حسن. كمل ياض.
6: حسنة هي اللي ورا كل حاجة.
0: حسنة يا بنت الحرام.
6: ايه ده انت تعرفها؟
0: لا كمل ياض.
6: حسنة تبقى صاحبة كندا الروح بالروح وعارفة عنها كل حاجة، وهي اللي سلمتني كل مفاتيح كندا.
0: اوعى تكون عملت نسخة منها ياض.
6: ايه دي؟
0: مفاتيح كندا. حاكم انا عارف الاشكال اللي زيها. كمل ياض.
6: هي اللي رتبت كل حاجة، اشتغلت على كل التفاصيل، حتى الرسوم الهندسية اللي كانت بتطلب مني كانت بتنفذها في شركة برة كده عشان ما نتكشفش.
0: دماغ برلانتي صحيح. كمل ياض.
4: لا استنى، لا الله يخرب بيتك، ده احنا ما فتحناش الكاميرا. انت غبي ياض،
6: انت اللي ما فتحتهاش.
0: طب انا سوها علي مش تفكرني؟ اديك هتعيد كل الكلام ده من اول وجديد قدام الكاميرا.
6: لا لا لا انت بتحلم، انا مش هعيد الكلام ده تاني ابدا.
4: ما انا قلت من الاول اشحن الكهرباء.
6: استاذ بوزو من فضلك افتح الكاميرا.
7: والعريس للسهم جاش يا جدعان. هو العريس جاي متى يا جدعان؟ عايزين ناكل التورته.
1: عجبك الفضايح دي؟
2: انا خايفه قوي يكون اياد جرى له حاجه.
8: ما يستاهلش يا كنو.
9: ما
8: ما يستاهلش خوفك عليه.
2: انت ايه اللي جابك؟
8: العيش والملح.
2: نفس الكلمتين اللي حافظاهم.
8: لا المره دي كلام جديد، كلام هتبقي اول مره تسمعيه، بس من فضلك انا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا.
2: وانا مش عاوزه اتكلم معاكي.
1: خديها وروحوا على الجنينه يا كندا.
2: يا مامي انا مش عايزه.
1: اسمعي كلامي بس عشان خاطري.
2: حاضر.
7: اخلصي يا ولية، ساعة تلبسي الفرح هيخلص.
9: حاضر، قربت اخلص اهو يا سيجونجو.
7: سيجونجو سيزفت بقى علي النعمة، لو ملحقتش الاكل هتبقى ليلتك تنيا توح.
2: انا مش قادر اصدق انتي تعملي معايا كده. ليه؟ عملت فيكي ايه؟
8: لا عملت وعملت كتير، بس ما كنتش واخدة بالك. انتي اه كنتي بتعامليني كويس مش هنكر، بس وانتي حاطة في دماغي ان انا بنت بلادة.
2: انا عمري ما فكرت بالطريقة دي،
8: بس ده اللي كان دايما بيوصل.
2: عشان انتي على راسك بطحة، انتي اللي حاسة بالنقص اللي جواكي.
8: ممكن يا كنت، ممكن يكون عندك حق، عشان كده انا جيت واعترفتلك بكل حاجة.
2: وانا المفروض بقى اسامحك مش كده؟
8: ده قرارك وانتي حرة فيه. انا جاية دلوقتي عشان ارضي ضميري قدام ربنا قبل اي حاجة.
6: بس هو ده الموضوع كله من اوله لاخره.
4: وفي نهايه الحلقه نحب نتوجه بخالص الشكر للاستاذ سوقي ونساله، تحب تقول ايه للجمهور؟
6: والله انا يعني احب اقول للجمهور
4: انت صدقت.
6: الله
4: اخرس ياض،
6: انت اللي زيك ما يستحقش يفتح بقه. اللي يعمل كده في بني ادمه وثقت فيه وحبته وعادت امها عشان خاطره ما يستاهلش يعيش في الدنيا اساسا.
4: وعلى العموم انا هبعت الفيديو لعم الحاج فكري، عشان لو حابب تزيع هنزيع، لكن لو مش حابب
10: هنزيع برضه.
4: وادي احلى فيديو لعم الحاج فكري.
8: يا دكتور انا حسيت بغلطتي واعترفت بكل حاجه.
2: تخيلي يا ماما بعد كل ده وعايزاني اسامحها.
1: فكري جالك مسج على موبايلك، لا تكون مش سامع من دوشه الفرح.
3: دي رساله مهمه فيها فيديو لازم نتفرج عليه كلنا.
8: طبعا اذنكم يا جماعه.
3: لا ده انت اول واحده حسنى لازم تتفرج عليه معانا.
7: يا وليا يا وليا خلاصي بقى.
9: انا خلصت اهو يا سيجوجو.
7: الله الله الله الله ايه الجمال ده يا توح. لا لا لا ما اقدرش على كده. بقول لك ايه، ما بلاها الفرح ونكمل سهرتنا هنا، ايه رايك؟ هنعمل احنا فرح خصوصي على قدنا.
9: براحتك يا سيجوجو.
1: معقولة؟ معقولة في ناس بالحقارة والدناءة دي؟
3: للأسف فيها شوشو، ودينا شايفين بعينينا اهو.
1: وهو فين الكلب ده دلوقتي؟
2: لا يا ماما ما تقوليش عليه كده، أنا عمري ما شفت كلب غدر بصاحبه أو وجعه. أنا مش قادر أصدق إن في حد ممكن يكذب للدرجات. صحيح أنا كنت ساعات الخوف ممكن يخليني أكذب، لكن عمري ما كذبتي كانت بتأذي حد غير نفسي. يمكن عشان كده عمري ما تخيلت إن في حد ممكن يكذب ويزيف حقيقته للدرجات.
3: للأسف إحنا عمرنا ما بنصدق إن الشر موجود حوالينا فعلا إلا لما بنتوجع منه. عموما زمان باسم سلم اللي ما يتسماش ده للبوليس ومعاه البطاقه المزوره اللي كان ماشي بيها، هياخد فيها مش اقل من 3 سنين، لان ده تزوير في اوراق رسميه.
8: كان لازم اكون قبل. انا لما فقت لنفسي حسيت انا قد ايه كنت زباله وكرهت نفسي، بس انا لما شفت الفيديو ده كرهت نفسي اكتر.
2: انت فعلا تستاهلي تكوني في السجن قبله، لكن انا مش هعمل كده. كل اللي انا هطلبه منك انك تخرجي تماما من حياتي، يعني لا اشوفك في البيت ولا في الشغل.
8: حقك، بس صدقيني هتوحشيني قوي يا كندا. عن اذنكم.
1: حسنى من فضلك استني ما تمشيش. كندا انا عايزه افكرك بحاجه واحده بس، وبعد كده انت حره في قرارك. حاجه كنت بتقوليها لي لما كنت تغلطي غلطه كبيره وما تبقيش عارفه تصلحيني، كنت تجيلي في ودني وتقولي لي مامي ربنا بيسامح. وانا دلوقتي بقولك كندا ربنا بيسامح.
3: الله عليكي الله عليك يا شوش.
2: حسنى رغم الوجع الكبير اللي جوايا منك، بس فعلا مش حاضر اعمل اي حاجه معاكي غير اللي قالته مامي.
1: ده انت كنت بتتلككي بقى، ما صدقتي مامي قالت. امال ايه تخرجي من حياتي ومش عايزه اشوفك لا في البيت ولا في الشغل.
3: خلاص بقى شوش ما تحرجهاش بقى، ده كانت
11: طق حالك على رأي بوز.
8: ما استهنش منكم الإحساس ده أبدا.
2: بس بس كفاية نكد، وخلونا نطلع من الناس اللي مستنيين برا بقالهم كتير دول.
1: الناس دي إحنا هنطلع نعتذر له. أنا وفكري اتفقنا إننا هنلغي كل حاجة.
2: لا نلغي إيه يا مامي؟ الفرح لازم يكمل.
11: لا يا حبيبتي، إحنا مش هنقدر نفرح وإنت زعلانة.
2: أنا مش هقولك إني مش زعلانة، أكيد زعلانة، بس على نفسي مش على اللي اسمه إياد ولا تسوقي ده. اللي زي ده ما يتبكيش عليه.
11: درس يا نوري، والمثل بيقول الضربة اللي ما تموتش
2: تقوي. وصدقني يا أنكل، أنا فعلا قويت، قويت قوي باللي حصل ده، واللي مقويني أكتر وجودكو حواليا.
1: برضو كل ده مش هيغير رأيي، مفيش فرح النهاردة.
2: لا يا مامي لا، وحياتي عندك نكمل الفرح، صدقيني ده هيساعدني كتير.
11: خلاص يا نودي يكمل الفرح طالما ده هيبسطك.
1: زي بعض، امري لله.
2: على فكرة انتوا بتتلككوا.
11: ايه ده، واحنا باين علينا قوي كده؟
2: جدا، وخصوصا انت يا انكل فكري.
11: هو الواد بوزو كان دايما يقول لي يا عم الحاج فكري انت مفضوح فوق السطوح.
12: سلام على عم الناس وسيدي الاحساس.
11: ابن حلال مصفي اهو جالكوا على السيرة اهو.
12: الراجل صاحب الشهامة والكرامة والقرعة والوسام.
11: ايه الغاغة اللي انت داخل بيها دي؟
12: بوزو ملك الغاغة بدون سداغة.
11: لا لا لا اعدل بقى، بوزو خلاص خلص مهمته، انت من هنا ورايح باسم وبس.
12: متأكد يعني مش هتعوز بوزو تاني؟ ادفن
11: ادفن واردم كمان.
12: خلاص انت حر يا عم الحاج فكري، والف مبروك، ربنا يسعد ايامك ويديك على قد فعلك الطيب.
11: عارفك انت الدنيا دي غريبة قوي، توريك الحاجة وعكسها، توريك تسوق الواطي وفي نفس الوقت تحط في طريقك باسم الجدع.
7: يا جدعان فين الوكل؟ ديابة بط بتاعوي.
11: يلا يا جماعة يلا، احسن الراجل ده هيطلع علينا الديابة اللي في بطنه لو ما اكلناهوش دلوقتي حالا. يلا يا حسن يلا انت كمان يا بوزو.
12: بوزو مين والناس صحيين يا عم فكري؟ مش نركز بقى؟
11: لا بوزو ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش.
1: كندا اوعى التجربة دي تعقدك، صدقيني يا نودي مفيش حاجة في الدنيا اروع من الحب.
2: عارفة يا مام احلى حاجة في التجربة دي ايه؟ اني اول مرة اسمعك بتتكلمي على الحب. لا وايه، بتقنعيني بيه كمان وعلى رأي بوزو. بركاتك يا عم الحاج فكري يا سيد الناس وعم الإحساس.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

ما لقيت تاني لي شبهك انت وحدك لاربعين، معجزة وبيها بلان وياك رب العالمين. حلو طبعك مثل طولك مثل شكلك، بس اقول لك شغلة واحدة، هواي احبك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.
1: بعيداً عن تجارب رواد الفضاء اللي سافروا ورجعوا بالزمن كامل لثانية وتمدد الوقت والنسبية وأينشتاين والفيزياء كلها اللي ما بفهمش منها أي حاجة، خلينا في الطب. هل ممكن طبياً نرجع بالزمن؟ أنا إيمان الإمام ودي الإسبيتاليا. دكتور يامناكا اللي كان في الأصل جراح عظام بدأ تجاربه بأخذ خلايا من بشرة فار بالغ ناضج وخلاياه بلغة ناضجة، عرض الخلايا دي لفيروس مصمم بشكل معقد إنه يأثر على 24 جين جوه خلايا البشرة بالتحديد. الجينات دي كان يعتقد إنها المسؤولة عن برمجة الخلية وتصرفاتها، وفعلا بدأت خلايا البشرة الناضجة البلغة دي تغير في قدراتها وترجع بالزمن وتتحول من خلايا بلغة لخلايا جذعية كأنها خلايا جنينية، ومش خلايا شباب أو أطفال، لأ جنينية. على مدار شهرين كان يامناكا قدر يستثني بعض الجينات اللي مش محتاج يتعامل معاها لحد ما وصل لأربع جينات بس تحت الاختبار. أعلن نتائجه سنة 2006 وفي خلال سنة واحدة بس أكدت ثلاث معامل مختلفة إنهم كرروا نفس التجربة وتوصلوا لنفس النتائج. بعد ست شهور طبق التجربة على خلايا بشرية، وبحلول 2009 كان تم نشر فوق 300 ورقة بحثية عن تجارب وأبحاث اتعملت في المجال ده في مختلف مراكز الأبحاث في العالم، لحد ما حصل في 2012 على جائزة نوبل في الطب. انت مش متخيل ليه دي حاجة مهمة قوي كده. هحكي لك من الأول خالص. احنا بنتخلق من تلاقي بويضة وحيوان منوي، خليتين بالعدد يندمجوا ويكونوا زايجوت، المكون من خلايا جنينية لسه خام اسمها الخلايا الجذعية الجنينية. ملهاش أي وظيفة مميزة، بس عندها قدرة مهولة إنها تنقسم وتكتر وتكتر لتريليونات الخلايا ويتطور الجنين وتبدأ تنضج وتتميز الخلايا دي وتتحول لمختلف أنواع خلايا الجسم اللي ليها مكان وشكل ووظيفة محددة، ويتغير اسمها لخلايا كبد وخلايا شعر وخلايا عضلات، وما يتبقاش من الخلايا الجنينية دي لينا كبالغين إلا عدد صغير جدا متفرق في بعض الأنسجة اسمها الخلايا الجذعية في البالغين. لو حصل أي تلف تظهر الخلايا الجذعية دي وتنقسم وتتحول لنوع الخلايا التالف أو المفقود وتعوض مكانه ووظيفته، لكن ده بدرجة محدودة جدا. وأي تلف أو فقد كبير بسبب أمراض أو عوامل بيئية أجسامنا كانت دايما بتبقى عاجزة قدامه. بس تجارب العالم الياباني كانت بتقول لأ، في أمل، لأن خلايانا بعد نضجها ممكن نعيد برمجتها ونخليها تلف وترجع تاني بالزمن، ترجع خام وقادرة تكتر وتكتر وتكتر، وندفعها تتحول لأنواع تانية خالص على مزاجنا، ويبقى اسمها الخلايا الجذعية المستحسة متعددة القدرات. احنا اللي حسيناها يعني ورجعنا لها قدراتها. ببساطة احنا ناخد خلية من دم شخص نرجعها بالزمن تبقى خلية جذعية خام، وندفع بالخلية الجذعية دي انها تتميز لخلية كبد او كلى او بنكرياس. عايز كلى؟ خلية واحدة من جلدك دمك ونعمل لك بيها احلى كلى، وهنعالج امراض ملهاش نهاية وبدون مشاكل قانونية وسوق سودة واستغلال وقوائم انتظار في المستشفيات واختبارات توافق ورفض المناعة للعضو المزروع الغريب. ما هو ركز معايا، العضو الجديد ده بقى مصنوع منك انت. وحتى لو دخلنا في طريق التبرع من شخص لشخص زي التبرع بالأعضاء كده، فما فيش أبدا مقارنة بين التبرع بعضو كامل والتبرع بخلية واحدة من جسمك. يعني كل الناس سهلة تتبرع وعينات كتير المريض يختار منها على مزاجه، ودي مش المشكلة الضخمة الوحيدة اللي حلها اكتشاف العالم الياباني، وإنما كان في مشاكل من نوع أخلاقي معقد جدا على مدار سنين طويلة قبله. محاولات استخدام الخلايا الجذعية الجنينية في علاج كتير من الأمراض كانت دايماً متحجمة. الخلايا الجذعية الجنينية الأصلية مش المستحسة واللفة الطويلة دي، ببساطة لأن المصدر الوحيد للخلايا الجنينية هو الأجنة في مراحل التطور الأولى، يعني متبرعين بحيوانات منوية ومتبرعات ببويضات، ندمجهم مع بعض في المعمل، نكون بدايات جنين، ناخد الخلايا اللي محتاجينها ونرمي الباقي. ولأننا ما قدرناش طبياً بأي شكل نجاوب على السؤال اللي بيتسأل من بداية الحياة تقريباً، إمتى بتبتدي الحياة تقريباً؟ بمعنى إمتى بتتحول الخليتين اللي اندمجوا دول لإنسان ليه الحق الكامل في الحياة والحماية من الخطر؟ ولا قدرنا نعمل مقارنة منطقية بين حياة جنين لسه عمره أيام في أنبوبة اختبار ما اتزرعتش حتى لسه في الرحم، وحياة عشرات المرضى اللي ممكن ننقذهم بالعلاج ده؟ فضلت الخلافات الأخلاقية والدينية والقانونية على التعامل مع الأجنة قائمة لحد النهاردة، وظهرت محاولات كتير للتحايل على الإشكال ده، كانت بتدور على مصادر بديلة للخلايا الجنينية زي السائل المحيط بالجنين أثناء الحمل، أو المشيمة والحبل السري بعد الولادة، أو حتى من الأجنة الباقية من عمليات التلقيح الصناعي اللي فيها أصلاً كده كده بيتم تخليق عدد كبير من الأجنة وزراعة عدد صغير منهم والباقي بيتم التخلص منه. وحتى التجارب الشبيهة في هدفها بتجارب العالم الياباني واللي سبقته بسنين طويلة بطريقة أو أخرى كانت برضو بتتضمن استخدام خلايا مصدرها أجنة، ونلف ونرجع لنفس المشكلة لحد ما جت الطريقة الجديدة اللي قدرت تخلق خلايا جذعية بدون المساس بأي أجنة. بس لازم نعقد نفسنا طبعاً، لازم نسأل لأي مدى الخلايا البالغة اللي خليناها مستحسة تشبه في سلوكها الخلايا الجنينية الأصلية المتخدة من الأجنة الفريش. حسب الورقة البحثية اللي نشرها الدكتور البريطاني شريك دكتور يمناكا في أبحاثه واللي أخد نوبل مناصفة معاه، ظهر إن الخلايا المستحسة بتحتفظ بحاجة تشبه الذكريات عن هويتها الحقيقية، بتفضل فاكرة هي كانت خلية نوعها إيه في الأصل قبل ما يحولوها لخلية مستحسة، طبعة كيميائية كده في الحمض النووي بتاعها. ده غير إن الخلايا المستحسة المصنوعة من أجسام المرضى كانت بتظهر مختلفة بشكل ما عن الخلايا المستحسة المصنوعة من أجسام أصحاء، ده حسب دراسة في جامعة نيويورك، ولسه الأبحاث جارية ومتوقع نكتشف اختلافات أكتر، ومين عارف إيه هيكون تأثير الاختلافات دي على أبحاثنا. الحقيقة كمان إن لما جينا للتطبيق العملي على البشر على أرض الواقع النتيجة كانت مربكة شوية. في 2015 تمت أول تجربة لعلاج مريضة بالخلايا المستحسة، مريضة عندها 70 سنة بتعاني من تلف الشبكية وضعف البصر تحت إشراف طبيبة العيون ماسايو تاكاشي. الأطباء أخذوا خلية من بشرة المريضة وصنعوا منها طبقات من خلايا الشبكية وزرعوها مكان التلف وظهرت علامات تحسن، ده حسب اللي نشرته هي وفريقها في جورنال طبي محترم وعريق. لكن للأسف قبل ما يتم تكرار التجربة على مريض جديد اكتشف وجود طفرات في جينات الخلايا المستحسة، طفرات يعتقد إن ليها علاقة بتكوين أورام، وسواء ده كان باحتمالية عالية أو ضعيفة فاتخذ القرار بوقف التجارب لحد ما نلاقي حل. والنهاردة بعد أكتر من 10 سنين من بداية الأبحاث ممكن تكون الخلايا المستحسة ما نجحتش في تخليق الأعضاء وتكوين الأنسجة وعلاج الأمراض الكتير زي ما كنا متخيلين، لكن تصنيعها عمل ثورة حقيقية في مجالات تانية يمكن ما كانتش هي الهدف من الأساس. الخلايا دي اتحولت لأداة من أدوات كتير من المعامل، بقى عندنا طريقة ننتج بيها نوع من أنسجة الإنسان ما كانش سهل أبداً الحصول عليه. الخلية المستحسة دي ممكن نصنع منها خلايا بشرية محتاجينها ونجرب عليها الأدوية قبل ما نطبق تجاربنا على البشر، ممكن نفهم من خلالها طبيعة بعض الأمراض. فمثلاً قدر فريق من المتخصصين في جامعة جون هوبكنز باستخدام الخلايا المستحسة أنه يصنع نموذج مصغر من الدماغ البشري بتاع الجنين ويعرضوه للإصابة بفيروس زيكا ويقعدوا يتابعوا التغيرات المرضية اللي بيسببها الفيروس الخطير ده اللي بيسبب صغر حجم راس ودماغ الجنين في حالة إصابة أمه الحامل. بعض المتخصصين بيقولوا إن الصعوبات اللي واجهتها تجارب الخلايا المستحسة مش حاجة غريبة، والعلم كده كده باله طويل وممكن يمر سنين وسنين قبل ما يتحول لاكتشاف علمي وعلاج على أرض الواقع. بس هو إحنا فعلا مضطرين نستنى؟ خلايانا هتفضل مستنية اللي يستحسها كده؟ مش هتقدر تعالج التلف في أنسجتنا من نفسها؟ خليها الحلقة الجاية. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري رات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: الخيارات مليان وانت قدك داري، واني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة او ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، اجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، واكثرها بنظام الانفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

FM تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه جل وعلا جواد كريم. من أعظم الأمور التي يذكر بعضنا بعضا بها هو أن نتدبر القرآن وأن نقرأ القرآن، لأن القرآن هو الكنز العظيم الذي بأيدينا، يشرح الله به الصدور، وينير الله عز وجل به القلوب، ويفتح الله عز وجل آذان وقلوب وبلدان الناس جميعا، لأن هذا القرآن العظيم أودع الله عز وجل فيه من المعجزات ما لا يعلمه إلا فاطر الأرض والسماوات. وقد أعلم الله جل وعلا عددا من خلقه وهم أهل العلم الذين تلبسوا بهذا العلم وتعلموه حتى فهموا مراد الله ومراد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في لقاءات مضت تحدثنا أن من أسرار سورة الفاتحة الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن هذه الهداية لا تتم إلا بأمرين. هذان الأمران بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في الحلقات الماضية تحدثنا عن هذا المعنى، لكنني في هذا اللقاء سأسلط الضوء على قوله وأبوء بذنبي، على مطالعة الجناية، على مطالعة عيب النفس. واحفظوا هذا الكلام جيدا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول العارف العابد: يسير إلى الله بين أمرين، بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. لا تستقيم له حياته إلا بهذين الأمرين. ولذا لما قرنهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار لهذا المعنى العظيم. فالعبد إذا طالع جناية نفسه شمر أولا لاستدراك ما فاته من العلم ومن العمل، وشمر ثانيا للسعي في العمل والطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وسارع في الندم والاستغفار. لماذا؟ الله جل وعلا قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار والندم يحول بين العبد وبين أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من هذا شمر للوصول إلى التمحيص، وهذا ما سنركز عليه في هذا اللقاء. العبد بحاجة إلى التمحيص، وكل هذه المعاني في النهاية تقودك إلى سلامة القلب، إلى نقاء النفس، إلى راحة الفؤاد. لأن الله عز وجل بيّن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من القلوب إلا ما كان مقبلا عليه، مخلصا له سبحانه وتعالى، منيبا إلى الله جل وعلا. التمحيص لمن فعل المعصية: أولا، من فعل المعصية لا بد أن يعلم أن هذا من طبيعة النفس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. أيضا يقول الأول: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ فالذنب والخطأ هو من طبيعة النفس، لكن الواجب على العبد أن يحدث التوبة باستمرار، وأن يحدث الندم باستمرار، وأن يحدث العزم على عدم العودة باستمرار، ليتوفاه الله جل وعلا وهو تائب غير عاصٍ. وأيضا أن يسعى إلى تمحيص الذنوب، وهذا من فضل الله، بما أن من طبيعة النفس الخطأ، فإن الله جل وعلا يعرض العبد في ثلاث مراحل لأنواع من التمحيص. أولا التمحيص في الدنيا، والتمحيص في الدنيا يكون بأربعة أشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية للسيئات والمصائب المكفرة. التوبة تمحيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لنا، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده، فالله يفرح بتوبة عبده. وبين لنا صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن التوبة تمحص، وهذا يملكها العبد، فيتوب إلى الله جل وعلا فيمحص الله عز وجل الذنوب، ويستر الله عز وجل العيوب. ونجد في القرآن أن الله جل وعلا أمر بالتوبة أمرا جماعيا، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهنا يقول العلماء لماذا الله أمر أهل الإيمان بالتوبة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة ليست موجهة للعصاة، التوبة موجهة لأهل الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله في رسالته التوبة: التوبة على نوعين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. فالتوبة الواجبة توبة العبد من ذنب ارتكبه، توبة العبد من ذنب ارتكبه وعمل قصده، فهذا لا بد أن يحدث له توبة، وهذه التوبة واجبة. وهناك توبة مستحبة، أن يكثر العبد من التوبة لأمرين: تقربا إلى الله، ولأنه قد يقع في الخطأ وهو لا يعلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. إذن هذه التوبة تنير للعبد طريقه وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة من أعظم ما يمحص الله جل وعلا به الذنوب، ويستر الله عز وجل به العيوب. الأمر الثاني الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا أيها الناس، أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصمه الله عز وجل من الكبائر، ومع ذلك تجد أنه عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس استغفارا لله جل وعلا. إذن كثرة الاستغفار تمحص الذنوب، تمحص العيوب. ووالله ما أكثر عبد من الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي الاستغفار من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا: يكفر الله به الذنوب، يستر الله به العيوب، يفرج الله به الكروب. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. أيضا مما يكفر الذنوب عمل الحسنات الماحية للسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد إذا قصد المسجد فلا ترفع رجليه خطوة إلا رفعه الله بها درجة، ولا تحط خطوة إلا كفر الله عز وجل بها من سيئاته. والحسنات كما الحسنات لا شك أنها تذهب السيئات، وتذهب آثارها وأضرارها على قلب الإنسان. فكلما أخطأ العبد وأسرف وأجرم يقال له أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار، أكثر من الحسنات الماحية للسيئات. الأمر الرابع قال المصائب المكفرة. العبد يبتلى ببلايا وبمصائب، وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب العبد من هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا دليل على تكفير الذنوب بالمصائب التي يبتلى بها العبد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله: ما لعبدي جزاء إذا قبضت حبيبتي يعني عينيه في الدنيا وصبر إلا عوضته عنهما بالجنة. وهذا دليل على أن المصائب تكفر السيئات. والله جل وعلا قال في كتابه في سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هذه الأمور كلها تكفر السيئات التي يفعلها العبد وهو في الدنيا. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال جل وعلا في بيانها: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهذه الأمور من أعظم ما يسعى له العبد في الدنيا أن يمحصه الله عز وجل في هذه الدنيا بهذه الأمور الأربع. ومن فضل الله أن العبد يمحص في الدنيا بهذه الأربع ويمحص في البرزخ ويمحص في الآخرة. وهذه كلها دلالة على أن العبد إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا أعرض عن الله عز وجل فقد وضاع وخسر الدنيا وخسر الدنيا والآخرة. يقول العلماء: هذه الأربع يكفر الله عز وجل بها السيئات في الدنيا، فإن لم تفي هذه الأربع محص في البرزخ. وتمحيصه في البرزخ يكون بثلاثة أشياء: أولا صلاة الناس عليه، الإنسان إذا مات قال العلماء من مات قامت قيامته، ويكون في برزخ إلى أن يبعث الله عز وجل الخلائق. فصلاة أهل الإيمان على العبد لا شك أنها تعينه وتكون كفارة له في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلين خيرا من أهله. فهذه الدعوات لا شك أنها بمثابة الشفاعة وبمثابة الاستغفار من عباد الله جل وعلا لهذا الرجل الذي توفاه الله سبحانه وتعالى. فإن لم يفي هذا فبقي هناك أمران: أحدهما تمحيص العبد في القبر بضمة القبر بسؤال منكر ونكير، أو يكون بما يهدى إليه من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم أن نفصل في هذه الأمور بشكل أوسع، وأيضا نتحدث عن أمور أخرى أربعة يمحص الله عز وجل بها الذنوب في الآخرة. وهذا إن شاء الله سيكون محور حديثنا في اللقاء القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر أوقاتنا بالإيمان وأن ينير أرواحنا بالقرآن، إنه جل وعلا جواد كريم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
7: عدنية FM،
6: لون جديد في سماء الإذاعة.

الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
10: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قوله تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وداود: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ورواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل ينفعني الله به. قال: عليك بركعتي الفجر فإن فيها فضيلة. رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج رسائل الحج، والذي نستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة هامة عامة لنسك أو معلم من معالم الحج والعمرة. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يرضيه عنا وأن يلهمنا الصواب، إنه سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل لمناسك الحج والعمرة يرى أن هذه العبادة العظيمة شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل، شرعت لتوحيد الله وإقامة ذكره، فمن أول المناسك إلى آخرها ذكر لله عز وجل، تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دعاء وتهليل في يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكبير وتحميد وتهليل في يوم النحر وفي أيام التشريق، في يوم النحر وفي أيام التشريق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في الطواف والسعي نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ندعو بما تيسر لنا، بل ندعو ما بين الركن والمقام، بل ندعو ما بين الركنين أو بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بينهما في الطواف ندعو بقولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل أعمال الحج ذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر دائم مستمر لرب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك في الإفاضة والتنقل بين المناسك والأماكن، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال بعدها: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، قال: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمناسك الحج كلها ذكر لله عز وجل ودعاء وتضرع لله سبحانه. ورسالة الدعاء أن يكون في قلب المؤمن يقين بالإجابة، وإلا فلماذا أمرنا بالدعاء؟ ألم يقل الله: ادعوني أستجب لكم؟ ألم يقل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن رب العزة والجلال ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. كل ذلك يقوي اليقين في قلبك لتدعو الله عز وجل بقلب حاضر. فاليقين وحضور القلب سبب لاستجابة الدعاء، فقد جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فإذا كان اليقين متحققا في قلبك فإنك تسعى بعد ذلك لتحقيق أسباب استجابة الدعاء الأخرى، تطيب مطعمك، تكرر الدعاء، تلح على الله عز وجل، تسأله بأسمائه الحسنى، تنادي بلفظ الربوبية، تبحث عن المواقيت التي أو الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعاء مع يقينك بالله سبحانه وتعالى. أما ذكر الله عز وجل فتذكره وأنت على يقين أنه سبحانه أحق من ذكر وأولى من عبد، وأنه عز وجل
2: هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. تذكر الله سبحانه وأنت على يقين أن الذكر أفضل الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع الأعمال وأقرب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولذلك لما أمر الله تعالى به أمر بأدائه بكثرة. حينما أمر بالصلاة قال: أقيموا الصلاة. أمر بالزكاة قال: آتوا الزكاة. أمر بالعبادة قال: اعبدوا الله. لما أمر بذكره قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بل أمر الله تعالى بالذكر بعد العبادات العظيمة، فأمر به بعد الصلاة. قال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أمر الله تعالى بالذكر بعد صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمر الله تعالى بذكره في الجهاد في سبيل الله، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. أمر الله تعالى به بعد الانتهاء من الحج كما في الآية التي ذكرناها سابقا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال ربنا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تذكر ربك سبحانه وأنت على يقين أن رب العالمين يذكرك حين تذكره، كما قال ربنا سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربي عز وجل في الحديث القدسي: يقول رب العالمين سبحانه وأنا معه إذا ذكرني: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الذكر والدعاء عبادات عظيمة في مناسك الحج من أولها إلى آخرها. شرع الحج، شرعت العمرة لإقامة التوحيد ولإقامة ذكر الله سبحانه. فإذا ذكرت الله عز وجل فكن على يقين أنه سبحانه يذكرك وأنه سيتفضل عليك بنعم عظيمة، وإذا دعوته فكن على يقين أن دعاءك ستتحقق له الإجابة، إما بتحقيق ما طلبت، وإما بصرف عنك من السوء بقدر ما طلبت، وإما بادخار دعائك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحديث عن ذكر الله عز وجل حديث يطول، والحديث عن الدعاء حديث يطول، إلا أننا ينبغي أن نجعل ذكر الله سبحانه ملازما لنا في كل أوقاتنا. فإذا نظرت إلى يومك يا عبد الله لوجدت أنه قد شرع لك في يومك كله أذكار تتلفظ بها طيلة ليلك ونهارك. فإذا قمت من نومك تذكر الله، وإذا أردت الخلاء ذكرت الله قبل أن تدخل، وإذا خرجت ذكرت الله، وإذا توضأت ذكرت الله، وإذا لبست ثيابك ذكرت الله، وإذا خرجت من بيتك ذكرت الله، وإذا مشيت إلى المسجد فأنت في طريقك تذكر الله، وإذا أردت أن تدخل المسجد ذكرت الله، وإذا أقبلت على الصلاة كلها ذكر ودعاء وقرآن، وإذا انتهيت من صلاتك أيضا تذكر الله، وإذا خرجت من المسجد تذكر الله، وإذا دخلت بيتك مرة أخرى تذكر الله، وإذا أردت طعاما ذكرت الله، وإذا انتهيت منه ذكرت الله، وإذا أردت أن تنام ذكرت الله، بل إذا تقلبت في نومك ذكرت الله سبحانه وتعالى جل في علاه. إنه عمل يسير أجره عظيم، قال رجل يا رسول الله إن شرائع الدين قد كثرت علي فحدثني بأمر أتشبث به أي أتمسك به قال ليكن لسانك رطبا من ذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبهذا نأتي إلى ختام هذا البرنامج. إن كنت قد وفقت فمن الله سبحانه، وإن كنت أخطأت أو زللت أو سهوت فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يغفر الزلل وأن يتجاوز عن التقصير وسوء العمل، إنه سبحانه سميع مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.
0: إن الحمد والنعمة

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

هل من الممكن أن يمتلك الإنسان قوة هستيرية؟ أنا الدكتور آدم بطاينة، واليوم حلقتنا عن الأدرينالين. في يوم بارد في عام 1999 في ألاسكا، كان في صياد اسمه جين مو، كان عمره 69 عام وكان طالع في رحلة صيد كالمعتاد. هو جالس عم بيسلخ غزال كان صاده وتارك البندقية تبعته بعيد. تفاجأ بهجوم دب كبير عليه، هو دب ألاسكا البني، واحد من أكبر الدبب حجماً وأكثرهم شراسة. جين ما كان معه غير سكين طولها 10 سنتيمتر، بس مع ذلك قدر يدافع عن نفسه ويطعن هذا الدب 3 طعنات، يهرب منه يمسك البندقية ويقتله بالرصاص. بدون شك جين صياد شجاع وقوي، لكن بدون شك أي واحد فينا لو انحط بهذا الموقف فرصته بالنجاة ضئيلة، فما بالك أنه ينتصر عليه ويقتله. في قصص كثير مشابهة لناس تخطط قدراتهم المألوف. فتاة في فيرجينيا قدرت تحمل سيارة عن والدها، شاب في كولورادو قدر يقتل أسد جبلي هجم عليه بإيديه العاريتين. في ناس بسموا هاي القوة بالقوة الهستيرية، هو اسم غير علمي وغير دقيق. الأمر علمياً بيرجع لشيء اسمه استجابة المواجهة والهروب. لما يواجهنا تهديد في أمامنا 3 احتمالات، إما القتال والمواجهة، أو منضل مكاننا ومنستسلم، أو الهروب. الهرمون اللي بيخلينا نواجه التهديد هو هرمون الأدرينالين. في دراسة نشرت في دورية الفسيولوجي التطبيقي Journal of Applied Physiology سنة 1961 للدكتورين إيكاي وستاينهاوزر، اختبر الباحثين بهاي الدراسة القوة القصوى لثني عضلات الساعد في مجموعة من 25 شخص. طلبوا منهم شد كيبل بأقصى استطاعتهم وقياس مدى قوة الشد، وعرضوهم لعوامل مختلفة مثل الصدمة المفاجئة بصوت عيار ناري من خلفهم، تعاطي بعض الأدوية والمواد عن طريق الحقن أو عن طريق الفم، ومنها منبه عصبي من الأمفيتامينات وشرب الكحول وغيرهم. وجدوا أنه مقدار القوة القصوى كان بيزيد في بعض الحالات، يعني الإنسان فعلياً بتوهم أنه واصل أقصى قوة عنده. يعني المشكلة مش فسيولوجية بقدر ما هي نفسية، المخ ما بده يجيب آخر ما عنده عشان يحمينا من التعب الشديد أو المخاطر المحتملة على صحتنا. والأدرينالين دوره أنه يحضر الجسم لرد الفعل الشديد هذا في مواقف المواجهة والهروب. لكن الموضوع أعقد من هيك. لما نعمل شيء متعب جسدياً أو نفسياً بيتم إفراز هرمون الأدرينالين بشكل متدرج. في خلايا مساعدة في الدماغ تستشعر مستوى الأدرينالين في الدماغ اسمها الجلايال سيلز. لما يصل الأدرينالين لمستوى معين بتقوم هاي الخلايا بإرسال إشارات للدماغ بتخليه يرغمنا على التوقف عن القيام بالعمل المجهد. عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد أندرو هيوبرمان درس هاي الظاهرة وبيحكي إنه إفراز هرمون الدوبامين، هرمون آخر في الدماغ، بيخلي هاي الخلايا المساعدة تستحمل درجة أعلى من الأدرينالين. الأشياء اللي بترفع نسبة الدوبامين بتخلينا نستمر لمدة أطول وما نستسلم. أمثلة على هاي الأشياء هي التركيز على الإحساس بالهدف والإنجاز، أو الاستماع للموسيقى، أو حتى الضحك. يعني المخ له الدور الأكبر في مقدار القوة اللي بنقدر نظهرها ومتى منقوم بالاستسلام. جهازنا العصبي له مسارين رئيسيين، المسار الباراسمبثاوي اللي بنظم الوظائف الحيوية في الأوقات العادية، والمسار السمبثاوي اللي بيتم تحفيزه في حالات الخطر والضغط العصبي الشديد والخوف وما شابه، يعني لما يهجم علينا دب مثلا. الأدرينالين هو هرمون تفرز الغدة الفوق كلوية لما تحصل استثارة للجهاز العصبي السمبثاوي، بيساهم في رفع ضغط الدم وتنشيط عضلة القلب وزيادة ضرباته، وبوسع حدقة العين وبزيد تركيزنا على نقطة معينة، كما أنه بيقلل الشعور بالألم لدرجة إلغاءه تماماً أحياناً. هذا الإشي اللي بيفسر غياب وعي الجنود في الحرب أحياناً عن الإصابات الشديدة مثل البتر اللي ممكن يكتشفوه بالصدفة خلال الحرب. في لحظة التوتر العالي ارتفاع الهرمونات مثل الأدرينالين وهرمونات أخرى مثل الكورتيزول شيء إيجابي بساعدنا، لكن التوتر المستمر بيؤدي للارتفاع المزمن في هاي الهرمونات، مما بيسبب مشاكل جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم واضطراب سكر الدم، ومشاكل نفسية مثل القلق المزمن. بعض الناس اللي بيعانوا من قلق مستمر بيعيشوا باستمرار وكأنه عم بتم الهجوم عليهم من الدب، أمر بيأثر على جميع نواحي حياتهم. تخيل حالك عايش كل الوقت في حالة تأهب وتوتر مستمر. حالة التنبيه اللي بتيجي مع اندفاع الأدرينالين حالة طالما حاول البشر اختلاقها، ممكن نتعاطى أدرينالين؟ الحقيقة أنه البشر اكتشفوا أشياء ثانية بتساهم في حالة شبيهة من التنبيه العصبي عن طريق إثارة الجهاز العصبي السمبثاوي اللي حكينا عنه، زي المنبهات اللي بتزود أثر أخوه النور أدرينالين. بعض المخدرات مثل الميثامفيتامين والكوكايين برضو بزودوا عمل النور أدرينالين، مع كونهم كمان بزيدوا الدوبامين وبيعملوا حالة سعادة وتنشيط للنظام المكافأة. في كثير من الحالات بكون الفرق بين الحياة والموت لحظة، تطلب قرار حاسم من الطبيب أنه يعطي المريض حقنة إبينفرين. بينعطى هذا الدواء للمريض المصاب بحالة الحساسية المفرطة تأق
أو الأنافلاكسس تتطلب قرار حاسم من الطبيب إنه يعطي المريض حقنة أبينفرين، بيكون سببها حساسية الشخص لشيء معين، ممكن فول سوداني أو دواء معين أو ممكن لدغة نحلة. ولحظتها الجهاز المناعة بيفرز مواد ممكن تتسبب في هبوط حاد في ضغط الدم، ممكن يقلل تدفق الدم للمخ، وبتضيق الشعب الهوائية وبصعب التنفس، وممكن جدا تنتهي بالوفاة. هاي الحالة طارئة وحلها الوحيد والسريع هو حقنة الأبينفرين في العضل. كمان لما نحكي أبينفرين بخطر بالبال واحدة من أغرب التدخلات الطبية العاجلة، الحقن داخل القلب مباشرة. لما يتوقف القلب لأي سبب والمريض بيكون نبضه غير محسوس والوصول للأوردة غير ممكن، كان يتم ضرب المريض بحقنة أبينفرين مباشرة في القلب. بس حاليا نادرا ما تصير هاي الشغلة لأنه في طرق أسهل لحقن المريض بالأبينفرين، إما عن طريق الوريد أو حتى في العظم. من الحالات النادرة اللي بنشوفها في المستشفى حالة اللي بيكون فيها ضغط دم المريض طبيعي وفجأة بيرتفع بشكل مخيف وممكن يأثر على المخ والكلى، بصاحبه صداع شديد والسبب هو ورم في الغدة الفوق كلوية بنسميه فيوكروموسايتوما، بيؤدي لإفراز الأبينفرين والنورابينفرين بشكل زائد في الدم. ومن أغرب الحالات الطبية الموصوفة في كتب الطب حالة رجل كان يشكو من دم في البول مع صداع شديد ودوار بعد التبول، وبعد حيرة ومحاولة الأطباء للفهم في الخمسينات وجدوا أنه الضغط دمه طبيعي لكن بيرتفع لدرجات غير محتملة لحظة التبول، وفي تحليل البول لقوا الدليل، أشياء اسمها الميتانفرينز اللي بنستخدمها لتشخيص ورم الفيوكروموسايتوما. لكن على حظه التعيس كان عنده الورم منتبذ، يعني خارج مكانه الطبيعي فوق الكليتين ومستقر على جهاز المثانة البولية. الأدرينالين ممكن يقويك ويزيد القدرة البشرية ويسكن الألم في مواقف الضغط العصبي، جرعة منه ممكن تنقذ حياتك وتعيد الخفقان لقلبك، لكن ورم بيفرزه بكم أكبر من الطبيعي ممكن يقتلك. ارتفاعه بشكل مستمر ممكن يدمر صحتك الجسدية والنفسية. فالتعامل مع جسم الإنسان مبني على التوازن، لأن الشفرة البشرية إذا ما فهمناها وحسننا التعامل معها ممكن تنقلب علينا. في هذا الوقت خلينا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

ازدحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية اف ام.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان عدن المعلى الشارع الرئيسي.

0: تي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
6: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسيراميك

0: السعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

سأغفر، ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر. حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر، ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء. سأغفر حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور، ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين. سأغفر لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلى وحرقة ليت توجع وجواب لو يؤلم. إن ذابت المحبة في تنور قالوا وقلنا. سأغفر لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء خلقت لأحياه بملامحي وقلبي. سأغفر لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. ما أعذب الحديث عن الجنة. إن في الأرض بقع إذا رآها الإنسان سأل الله الجنة، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك يعجبه أن يسيح في الأرض لينظر بقع الجمال. إليكم الرحلة الجميلة، ونحن في آخر الحلقات، ونحن نسير إلى دار الأشواق وبلاد الأفراح وبلاد الجنان، واليوم مع عمل وموجب من موجبات الجنة. أتدرون ما هو؟ إنه الابن الصالح، ذاك الذي لما مات والده من قطع عمله، أي من قطع عمل الوالد، حمل هم الاستغفار لأبيه والدعوة والدعاء له وإرسال الأعمال الصالحة إلى قبره. هنيئا لذاك الأب الذي أحسن التربية وأكثر من الدعاء وأطعم الحلال، فلما مات يوم أن مات إذا بذريته في سجودهم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. في الحديث إن الرجل لترفع درجته في الجنة فإذا سأل عن سبب رفع أعماله ودرجته في الجنة مع أن العمل قد توقف، قيل له: هذا باستغفار ابنك لك. هنيئا لأولئك الذين ربوا أبناءهم على أن يلحقوا بهم في جنات النعيم. وماتوا ومن قطعت أعمالهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الولد وقال عن الولد: ولد صالح يدعو له. فهل كل الأبناء يرفعون مراتب الآباء والأمهات في الجنان؟ والله إن تربية مادية حقيرة تربط الابن بالدنيا وينسى بعد موت أبيه أن أباه تحت الأرض لربما يئن، ولربما القبر اختلفت أضلاعه فيه. أتدرون أن إن من الآباء والأمهات من ينعم وقد كان يعذب، ومن كان قبره قد اختلفت أضلاعه من ضيقه، فإذا هو يوسع وإذا هو في أول الجنة، وإذا رب العالمين يرفعه في أعالي الجنان بسبب أنه ورث، لم يورث عمارة ولا بيتا ولا مزرعة، لكن ورث لنفسه علما صالحا في قلب ابن وصلاحا في قلب ابن، فكان ذاك الابن كلما رأى باب من أبواب الأجر تقرب إلى الله بإنقاذ أبيه. فيا أيها الآباء، أيتها الأمهات، ربوهم ليكونوا من أبناء الآخرة، ربوهم ليكونوا عملا صالحا لكم، ربوهم لكي يضيئوا لحودكم، ربوهم ليرقيكم الله في أعالي الجنان. فإذا التفت إلى ملك من ملائكة الجنة: لماذا أنتقل وأرتقي وأرتفع؟ فيقال لك: البشرى هذا لأن ابنك فلان وبنتك فلانة لا زالوا يتصدقون ويبنون المساجد ويدعون لك، وكلما عملوا من عمل بر أهدوه إليك. هنيئا لك أيها الأب، وأنت أيتها الأم، إن كان أكبر همكم الآخرة، أكبر همكم الجنة، فادخلوا الجنة بسلام آمنين إن كان لك ذرية صالحة تدفعك إلى الجنة بصلاحهم ودعائهم. اللهم أصلح ذرياتنا يا رب العالمين. وإلى موجب ختامي لهذه الحلقات من موجبات الجنة، فإلى هناك. الحمد لله. هل هناك طريق بين البساتين وبين الشلالات وبين الخضرة في جنات النعيم يسيرها العبد وهو في الدنيا؟ نعم. أتدرون من الذي يسير في طريق معبد إلى جنات النعيم؟ إنه من يعود مريضا. إن عائد المريض في خرفة الجنة، أي جنى الجنة وتأمل ما في الجنة من نعيم ومن ثمار ومن بساتين
ومن زهور ومن قطوف دانية ومن فواكه يكون الزائر للمريض يخوض فيها. الله أكبر. إن من موجبات الجنة عيادة المريض، والمريض الذي نعوده معاشر الأحبة الفضل لله ثم له، لأن مجرد عيادته وأنت محتسب تخوض في الجنة وتعيش في بساتينها وأنهارها وفواكهها وجمال طيب ريحها، فهنيئا لمن يعود المرضى. بل من عاد أخا له في الله ناداه مناد كما ورد في الحديث: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة أو من الجنة منزلا. كم من مريض علمنا بمرضه وتأخرنا في عيادته حتى نقها وشفي وخرج من بيته أو من المستشفى، وفاتنا السير إلى الجنة عبر عيادة ذاك المريض. بل هناك فائدة لمن عاد المريض، وهو من موجبات الجنة أي من أسباب دخولها، أن من عاد أخا له في الله في غدوة أول النهار، ما يعطى؟ من الذي يشيعه؟ 70,000 ملك حتى يمسي. وإن عاده في المساء أي في العشية شيعه 70,000 ملك حتى يصبح. إنه احتفاء واحتفال بموكب من مواكب الجنان، احتفال جميل، طريق يوصل إلى الجنة، ويصطف حوله أكثر من 70,000 ملك يشيعونك يا عبد الله. بعضنا في حياته كلها ما استقبله 7 رجال أو 70 رجلا، فكيف إذا قام باستقبالك وتشييعك والاحتفاء بخطواتك كأنك في الجنة ملائكة أطهار إذا شيعوك يستغفرون لك، إلا استغفر له 70,000 ملك. وهذا الاستغفار من ملك واحد نتمناه جميعا، فكيف إذا كان الاستغفار من 70,000 ملك في صباح أو في مساء؟ إنها جنة قبل الجنة. إذا من موجبات الجنة عيادة المرضى. وأهتف لك بوصية محب، ليس شرطا أن يكون المريض تعرفه، فإن بعض الموفقين يدخلون المستشفيات أرحم الراحمين بأن يدلفوا أبواب الجنان في خرفة الجنة والملائكة تستغفر. ختام هذا البرنامج: موجبات الجنة، والموجبات كثر والأسباب كثر، لكن يا عبد الله إذا كان القلب قد طار شوقا إلى الجنة فعليك بالعمل لها. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

المدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سريع يعني
1: ما في شيء
2: هيك اتموسفيري
3: يا فؤادي تعسي والله
4: فوق
3: الأمر لله قل ونادي
0: انت بياخد هذه الحاجة.

0: ما شوية خسر فلو بشتغل
1: قبل شوية
0: أحتمي
1: بحما برا الحين صار بدي
2: ترون بعد زي بعد ما ينقل رفض وليده
1: وبشي حاول يخلق أفران
2: وشي كل تراي وليده أصور البلان بالفاس معي مش
3: فكر فلاش باك بتاع بوضع فيش وكتاوه نحن مش نصوروك باشا بالباشيك

Ouais, c'est trop bien. Ouais, t'es pas un sphère.

tá fazendo o mesmo.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي محمد، ما لاح برق بالأباطح أو قما. يا رب صل على النبي محمد، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أيها الأحبة، بعث الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقام يبلغ ما أرسله الله عز وجل به، دعا إلى الإسلام، فدخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا. صبر على تبليغ هذه الدعوة، أودي في مكة هو وأصحابه، هاجر منها بعد أن طرده أهله، قاتلوه في معارك شتى، شج رأسه، كسرت رباعيته، وما زال يصدح بالدعوة. أودي في أهله وما زال يبلغ شرع الله. استقر بالمدينة، وهناك كان لأصحابه نعم المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، كان يواسيهم ويعلمهم، كان يتعبد الله في مسجده، يقوم الليل ويصوم النهار، والصحابة من حوله يتعلمون. كان يعيش بينهم مربيا ومعلما، يعلم صغيرهم وكبيرهم، ويعطف على ضعيفهم ومسكينهم. الجميع حول النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون، والقلوب من حوله تلتئم وتتآلف. وفي يوم من أيام المدينة يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يشعر بألم في رأسه، فإذا بعائشة تقول وارأساه، فيقول لها يا عائشة بل أنا وارأساه. ثم يبدأ بعد ذلك المرض يدب في جسده صلى الله عليه وسلم، ويثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح طريح الفراش، وترتفع درجة حرارته، ويصبحون يصبون عليه الماء من قرب شتى. يضع يده في الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، ينقلونه من بيت لبيت من بيوت زوجاته، ثم يستقر به المقام في بيت عائشة، يصعد المنبر، لكنه هذه المرة يصعد متكئا على رجلين، بعد أن كان يصعد على قدميه يصعد على المنبر ليخاطب أصحابه، فيطلب منهم الحل. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. يذكرهم الله عز وجل، يحذرهم من الشرك، يأمرهم بأصحابه خيرا، يأمر بكل باب على المسجد مفتوح أن يغلق إلا خوخة أبو بكر لتبقى تخليدا لمكانة هذا الرجل. يخبرهم أن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا، فاختار ما عند الله. يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يقوى أن يصلي بأصحابه كما كان، فيأمر ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالقوم، ويقوم أبو بكر يصلي بالصحابة. غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحراب، ويستمر المرض به أيام. وفي صبيحة ذلك اليوم في صلاة الفجر، والصحابة يصلون خلف الصديق، إذ بالستار ينكشف عن حجرته صلى الله عليه وسلم، فيرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم متبسما، وكأنه يرسل عليهم نظرات الوداع، ينظر إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اجتمعوا صفوفا في صلاة الفجر. ثم يغلق ذلك الستار، يجعل رأسه في حجر عائشة، ويدخل أخوها ومعه سواك، فينظر للسواك، فتعرف عائشة أنه يريد ذلك السواك، فأخذت السواك وقضمته ولينته، فساك صلى الله عليه وسلم فمه بذلك السواك. وفجأة وبينما هو في حجر عائشة، إذ بعائشة تسمعه يتمتم بكلمات لقد سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، لقد كان يخير في تلك اللحظات، فاختار أن ينتقل إلى ربه ومولاه. فاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وشخصت عيناه، وارتخت يداه، وفاضت روحه الطاهرة إلى ربه ومولاه، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وظهر خبر موته لأصحابه، فأظلمت المدينة في أعين أصحابها.
سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقام عمر في ذهول يحمل سيفه يقول: والله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وليعودن فليقطعن رقاب أناس زعموا ذلك. أما حبيبه أبو بكر الصديق فقد جاء من عالية المدينة ودخل الحجرة ونظر إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف الغطاء وقبل الجبين الأغر وسالت دموع الحب والوداع من عينيه. قبله وذرف دموعه وقال: لا والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما ميتتك الأولى فقد متها، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. أما فاطمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبيها فقد كان الحزن قد فتت قلبها، أخذت تقول: وأبتاه أجاب رب من دعاه، وأبتاه إلى جبريل نعاه. خرج الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قائم قد أشهر سيفه في وجوه الناس يحذر أن يقولوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عمر بالجلوس فلم يجلس، فأخذ ناحية وقام يخطب في الناس، اجتمعوا إليه يسمعون هل الخبر حقيقة، ما الذي حل؟ فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يعلنها مدوية: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. هناك توقف الكلام وأظلمت المدينة وسالت العبرات وبكى الصغير والكبير، بكوا يوم أن فارقوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا ليغسلوه ثم يصلوا عليه بعد أن يكفنوه، ودفنوه في حجرته. وبعد أن عادوا من الدفن إذ بفاطمة تنظر لأنس رضي الله عنه وأرضاه تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ هناك دموع المعبين انهمرت يوم أن مات المعلم، ومات الإمام، ومات الحبيب، ومات الرسول، رسول الحب الذي طالما ذرفت أعينهم بين يديه دموع الحب وذرفت عيناه الدموع. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك.
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله.
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: الجيم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله ليه
0: دي عدنية FM

0: وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: HR. سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقير راية طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: عاد على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في
6: الجري
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا
6: 88.9
8: اليوم اهم شيء الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
6: عاد

آدمية FM تقدم برنامج القصة وما فيها. ما كان خيالا علميا في الأفلام أصبح واقعا. عالم ذكي يتحرك فيه كل شيء بلمسة زر، عمليات جراحية وتشخيص عن بعد، سيارات ذاتية القيادة، التحكم عن بعد لكافة الأجهزة في البيت والعمل، كل هذا وأكثر ستدعمه شبكات الجيل الخامس 5G. فما هي هذه الشبكات؟ وما الذي يميزها عن الأجيال السابقة؟ ولماذا يتسابق العالم للوصول إليها؟ وهل 5G خطيرة فعلا على الصحة؟ وما حقيقة أنها بوابة واسعة للتجسس واختراق

0: 5th Generation هي الجيل الخامس من شبكات الاتصال اللاسلكي الداعمة لأحدث التقنيات الخلوية، تتميز بسرعة اتصال كبيرة وزمن استجابة أسرع وسعة بيانات أكبر من أجيال الشبكات السابقة. أجيال شبكات الاتصال تطورت بسرعة رهيبة خلال 4 عقود. أول شبكة جي مكنتنا من إجراء مكالمات صوتية متنقلة، 2G سمحت بإرسال الرسائل النصية، ومع 3G صار بإمكاننا تصفح الإنترنت عبر الهاتف المحمول، 4G سمحت بمشاهدة الفيديو عبر المحمول وزيادة سرعة انتقال البيانات، أما 5G توعدنا بفرص جديدة لخدمة المستخدمين ورقمنة الصناعات. فما الميزات اللي بتتمتع فيها شبكات الجيل الخامس لأحداث النقل النوعية في المستقبل القريب؟ 5G ستكون أسرع 100 مرة مما نملكه الآن، يعني رح تقدر تنزل فيلم كامل بجودة عالية خلال ثواني. كما أنه زمن استجابة الشبكة سيكون أسرع، يعني أي رابط بتضغط عليه يصبح متاح فوراً، وفترة الكمون وهي الفاصل الزمني بين إرسال الإشارة واستقبالها ستكون أقل كثيراً. الانتقال إلى 5G سيمكننا من خفض تكلفة الجيجابايت الواحد إلى أقل من شبكات 4G الحالية. من أهم ما سيميز هذه الشبكة هو زيادة القدرة الاستيعابية لهوائيات الاتصال، بمعنى المزيد من الأشخاص القادرين على الاتصال عبر الشبكة في الوقت نفسه. وسيكون لهذه التكنولوجيا دور رئيسي في تحويل المدن إلى مدن ذكية تحقق فوائد اقتصادية يوفرها اقتصاد رقمي متقدم غني بالبيانات. كيف ستدعم 5G النمو الاقتصادي؟ 5G لن تجعل هواتفنا الذكية أفضل فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى دعم تقنيات المستقبل مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ستتيح شبكة الجيل الخامس خدمات جديدة يمكنها تطوير عمل الصناعات مثل التحكم عن بعد في البنية التحتية الحيوية والمركبات والإجراءات الطبية، إذ ستحدث ثورة في أنظمة الرعاية الصحية وتمكن الأطباء من إجراء عمليات بالغة الدقة عن بعد وتقديم الاستشارات وإجراء الفحوص. ستلعب دور كبير في نمو عالم ما يعرف بإنترنت الأشياء، كربط كل الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية بالإنترنت بما في ذلك الأواني المنزلية، ما يتيح الفرصة لموجة جديدة من الابتكارات القادرة على تغيير شكل العالم. توقع الدراسة أن يتم تحقيق الأثر الاقتصادي الكامل لـ 5G حول العالم بحلول العام 2035، وهذا سيدعم مجموعة واسعة من الصناعات التي قد تنتج نحو 13 تريليون دولار من السلع والخدمات. مع مرور الوقت من المتوقع أن تتجاوز المساهمة الإجمالية لـ 5G في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتريليونين دولار تقريباً، وستخلق الملايين من فرص العمل. طيب، كيف تعمل شبكات الجيل الخامس؟ واجهت الشبكات اللاسلكية مشكلة الاكتظاظ، بمعنى أن العديد من الأشخاص والأدوات تستهلك بيانات أكثر من قبل، لكنها لا تزال مكتظة على نفس طيف الترددات الراديوية الذي يعمل عليه الهاتف المحمول دائماً. وللالتفاف على هذه المشكلة تستخدم 5G الموجات المليمترية التي تبث على ترددات أعلى من موجات الراديو المستخدمة حالياً، لكن التحدي اللي بيواجه هذه الموجات أنها أقصر من موجات الراديو الطويلة، فلا تستطيع اختراق العوائق كالجدران الإسمنتية والأشجار، حتى أن هطول الأمطار قد يتسبب في فقدان الإشارة. لذا تبنى محطات خلوية مصغرة تتطلب حداً أدنى من قدرة التشغيل، ويمكن وضعها عند كل 250 متر تقريباً في جميع أنحاء المدن. ولمنع فقدان الإشارة يمكن تثبيت الآلاف من هذه المحطات في المدينة لتشكيل شبكة كثيفة تتلقى الإشارات من المحطات الأخرى وتعيد إرسالها إلى المستخدمين في كل مكان. هذه العملية المعقدة لشبكات 5G تواجه تحديات كبيرة، لأن تغطية منطقة معينة تحتاج زيادة كبيرة في عدد المحطات، مما سيزيد من تعقيد البنية التحتية، بما في ذلك الحاجة إلى نشر معدات راديوية في مرافق الشوارع مثل إشارات المرور وأعمدة الإنارة وأعمدة المرافق وإمدادات الطاقة. علاوة على ذلك، فإن الطيف الترددي الموجود في الهواء مورد شحيح وقيم للغاية، وتشتد عليه المنافسة بين الدول. لذلك هذه التقنية الجديدة على الأغلب لن تكون متاحة في الكثير من المدن والبلدان. تسييس التنافس على شبكات الجيل الخامس منلاحظه بأوضح صوره بالهجمة الأمريكية على التكنولوجيا الصينية. فما قصة هذا الصراع؟
1: The race to 5G is a race America must win. 5G networks must be secure. They must be strong. They have to be guarded from the enemy.
0: القوى الكبرى باتت تتسابق للوصول إلى تكنولوجيا الجيل الخامس، فهي تعرف أن تحقيق هذه القفزة التقنية قد يمكنها من الهيمنة على الاقتصاد العالمي. الصين تعتبر حتى الآن الدولة رقم واحد في تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستخدام الجيل الخامس في المشاريع التجارية، فقد أنفقت 24 مليار دولار، أكثر من الولايات المتحدة على هذه البنية التحتية منذ العام 2015. وهذا طبعا يغير خريطة التفوق الأمريكي في مجال تكنولوجيا الاتصالات الذي استمر لعقود.
2: This is exactly what China wants. They want to divide Western alliances through bits and bytes, not bullets and bombs.
0: شركة هواوي الصينية في وسط هذه الزوبعة، فهي لا تبيع الأجهزة المحمولة فقط، نصف إيراداتها تأتي من بيع معدات شبكات الاتصال. منذ العام 2014 تفوقت هواوي على منافسيها في قطاع شبكات الاتصالات، وباتت رائدة في مجال تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس.
3: 因为基于我们提供的东西是最先进、最有实用价值的，对吧？
0: وقع الرئيس ترامب منتصف عام 2019 أمرا تنفيذيا يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة منع الشركات الأمريكية من شراء معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المصنوعة في الخارج، والتي تعتبرها الإدارة الأمريكية خطرا على الأمن القومي. ينظر إلى هذه الخطوة على أنها ضد الصين وتحديدا شركة هواوي، والتي اعتبرها بعض المشرعين الأمريكيين تهديدا أمنيا.
1: Huawei is something that's very dangerous.
0: هناك تخوف أمريكي وغربي من علاقة هواوي مع الحكومة الصينية واحتمال استخدام الصين للشركة كوسيلة للتجسس. ردا على هذه المخاوف، شاركت هواوي شفرة البرمجية لمعداتها مع جهات مختلفة كالمركز البريطاني للأمن الرقمي لتثبت عدم وجود نقاط ضعف يمكن استغلالها للتجسس في تلك البرمجيات. وبالحديث عن اختراق الخصوصية، فرغم أن شبكات الجيل الخامس تعد بأنها ستكون أكثر أماناً من الأجيال السابقة من خلال تشفير البيانات، إلا أن بعض الشركات والأفراد تخشى من أن تتيح التقنية الجديدة مع زيادة عدد الأجهزة والشبكات المتصلة بها أساليب جديدة غير معهودة لاختراق بيانات المستخدمين. مع ظهور أي تقنية ثورية جديدة تتصاعد أصوات محذرة من الآثار السلبية لتلك التقنية وخطورتها على البشرية صحياً. تقنية الجيل الخامس ليست استثناءً لهذه الظاهرة. فهل 5G تقنية خطيرة على الصحة فعلاً؟
4: But what 5G actually does, it absorbs oxygen, and that's really important to know.
0: شهدنا مؤخرا في بريطانيا أعمال تخريب لشبكات 5G بحجة أن تردداتها تسبب نقص المناعة. وطبعا سمعنا عن الادعاءات التي تتهم هذه التقنية بانتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان المعروفة بأنها أطلقت شبكة الجيل الخامس. ويدعي النشطاء المناهضون للجيل الخامس على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات مجموعة من الأمراض التي تسببها 5G، بما في ذلك السرطان والعقم والتوحد والزهايمر. في الواقع لا يوجد أي دليل قوي حتى الآن على أن شبكات 5G أو أي شبكة اتصالات محمولة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الإنسان. وتعتمد التقنية الجديدة على تقنية مشابهة لشبكات الجوال السابقة، وحتى الآن لم تجد أي دراسة صلة بين الهواتف المحمولة والسرطان. إضافة لما سبق، تقع ترددات موجات شبكة الجيل الخامس ضمن نطاق الإشعاعات غير المؤينة وغير الضارة، أي أنها لا تملك ما يكفي من الطاقة لكسر الروابط الكيميائية، فهي ليست بقوة أشعة الشمس والأشعة السينية الواقعة ضمن نطاق الإشعاعات المؤينة الضارة. بالنتيجة، شبكات الجيل الخامس ممكن تشكل ثورة تقنية جديدة ونقلة نوعية لمستقبل البشر في كافة المجالات خلال 10 سنوات القادمة. وبقدر ما ستقوم بتسهيل الحياة وفتح سوق جديد لعالم ذكي، بقدر ما ستزيد من الفجوة الحضارية بين البلدان المتقدمة والنامية، خاصة وأنها تعتمد على تأسيس بنية تحتية قوية مجهزة لاستقبال وإرسال تردداتها. برأيكم، هل بلدكم مستعد للاستفادة الكاملة مما ستقدمه شبكات الجيل الخامس؟ وهي كانت قصة 5G وما فيها.
5: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: 88
7: فاصلة 9
6: عدوية
7: الكارثية. الكارثية
6: عدوية.

0: غرب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية،
1: قلبك بصحة وعافية.
0: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن، المعلة، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.

0: انا مش عارف يا ابني اصطبر لما نعرف مين انا. ابص الروح فجأة ونزلت دمعتي يا ابني. دمعتي انا مش دمعتك انت. ولا انت زناني يلا. والصراحة تستاهل كل اللي هعمله فيه. ياض مالك فيه ايه تعلان كده ليه؟ دي حالة شوية ادوات تعذيب بس. اطمن، ادوات تعذيب في مجال تخصصك مش انت باش مهندس؟ طيب ادي مسطرة حرف تي بس تفرق شوية عن اللي انت تعرفها. دي حروفها مشرشرة يعني لو هبتك واحدة بيها هفلاك نصين. مش عاجبك؟ بلاش المسطرة، أصلك أنا أحب أريح الزبون. تعرف البرجل؟ برافو عليك شاطر. البرجل اللي في إيدي ده يفرق حاجة عن اللي تعرفه؟ لا طبعا يفرق، ده السن بتاعه نص متر، يعني لو رشقته في دماغك هيخرج من الناحية التانية. برضك مش عاجبك؟ ماشي، الزبون دايما على حق. نشوف لك حاجة تانية.
1: ها عرفتي توصلي للبيه؟
2: لسه موبايله مقفول.
1: ملوش قرايب اهل تسأليهم عنه؟ ولا انتي جايبالنا واحد من الشارع؟
2: انا مش عارفة يا مامي انتي ليه قلبتي عليه فجأة كده.
1: لا قلبت ولا عدلت. عاجبك الاحراج اللي احنا فيه ده؟ نقول ايه للناس؟
3: خلاص بقى شوشو، والله الغايب حجته معاه.
1: هي دي كمان فيها حجة؟
3: مش يمكن يا شوشو وهو جاي هنا يتخطف ويتاخد على مكان مقطوع، وممكن كمان يكون بيتكهرب دلوقتي.
0: ما تنسى بقى يا ابني، انا شاحن كارت كهربا بمية جنيه وخلص كله عليك.
3: وردك مصمم؟
0: ايه ماشي.
3: طب ما ترحم نفسك وتقرب كل حاجة.
4: ازاي يا خمسة؟
0: انا حاسك كده عايز تقول حاجة بس مش عارف ما بتقولش ليه.
4: عشان الكيماء دي.
0: انا مش فاهم حاجة. يلا شحني الكهرباء كمان ان شاء الله ما حد حاول. لماما. لماما؟ انت بتشتم؟ طب خد بقى. الكمامة. وانا اللي كل ده ظلمك وكارت الكهرباء كده راح على الفاضي؟ ادي الكمامة اهي.
5: يا غبي يا غاب انت.
0: لا مؤاخذة لا مؤاخذة، يعني ما تضايقش نفسك. شوية كهرباء وراحوا لحالهم.
5: راحوا لحالهم فين؟ ده انا مش عارف اتلم على جتتي.
0: خلاص بقى تسوقي ما تكبرش الموضوع.
5: ما كبرش ايه بس؟
6: ايه ده؟ هو انت عرفت منين نسبة سوقي؟
0: يا ابني ده انت مفضوح ومفقوس على الاخر. الموضوع كله اننا عايزينك تقرب نفسك عشان البت اللي هناك تصدق.
5: بت مين؟
0: بت الدكتورة شوكار. يا اخي انت مش مركز معايا كده ليه؟
5: لا لا لا لا خلي بالك بقى ان انا مش هتكلم.
0: حقك طبعا حقك. وانا اضربك على ايدك؟ احنا شحنا عداد الكهرباء بمية بلبل، نشحن اخوه خلصوا عليك برضو.
5: لا لا لا لا والنبي بلاش، والنبي الله يخليك.
0: وانا عز عليك كارت بمية برضك.
5: ابوس ايدك بلاش.
0: ما انا كده كده كنت هشحن.
5: لا لا لا خلاص انا هتكلم، اقسم بالله هتكلم.
0: اسمك الحقيقي ايه يا ده تسوقي؟
5: ايه الغباء ده؟ ما انت لسه قايل اسم تسوقي.
0: انت هتستلوح اسمك بالكامل.
5: اسم تسوقي السيد عبد النبي.
0: انت صحيح مهندس ياض؟
5: يا نص نص.
0: هي دي فيها نص نص.
6: ما هو انا اصلا دبلوم صنايع والهندسه فرقت معايا بس على 35%.
0: لا بسيطه بقى حسن. كمل ياض.
5: حسنه هي اللي ورا كل حاجه.
0: حسنه يا بنت الحرام.
5: ايه ده انت تعرفها؟
0: لا كمل ياض.
5: حسنه تبقى صاحبه كندا الروح بالروح وعارفه عنها كل حاجه، وهي اللي سلمتني كل مفاتيح كندا.
0: اوعى تكون عملت نسخه منها ياض.
5: ايه دي
0: مفاتيح كندا؟ حاكم انا عارف الاشكال اللي زيك. كمل ياض.
5: هي اللي رتبت كل حاجه، اشتغلت على كل التفاصيل، حتى الرسوم الهندسيه اللي كانت بتطلب مني كانت بتنفذها في شركه بره كده عشان ما نتكشفش.
0: دماغ برلانتي صحيح. كمل ياض.
5: لا استنى. لا الله يخرب بيتك، ده احنا ما فتحناش الكاميرا. انت غبي ياض، انت اللي ما فتحتهاش.
0: طب انا سوها علي مش تفكرني؟ اديك هتعيد كل الكلام ده من اول وجديد قدام الكاميرا.
5: لا لا لا انت بتحلم، انا مش هعيد الكلام ده تاني ابدا.
0: ما انا قلت من الاول اشحن الكهرباء.
5: استاذ بوزو من فضلك افتح الكاميرا.
7: والعريس لسه ما جاش يا جدعان. هو العريس زي بيته يا جدعان، عايزين ناكل التورته.
1: عاجبك الفضايح دي؟
2: انا خايفه قوي يكون اياد بره له حاجه.
8: ما يستاهلش يا كنا. ما يستاهلش خوفك عليه.
2: انت ايه اللي جابك؟
8: العيش والملح.
2: نفس الكلمتين اللي حافظاهم.
8: لا المره دي كلام جديد، كلام هتبقي اول مره تسمعيه، بس من فضلك انا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا.
2: وانا مش عاوزه اتكلم معاكي.
9: خديها وروحوا على الجنينه يا كندا.
2: يا مامي انا مش عايزه.
9: اسمعي كلامي بس عشان خاطري.
2: حاضر.
7: اخلصي يا وليا، ساعة تلبسي الفرح هيخلص.
10: حاضر، قربت اخلص اهو يا سيجونجو.
7: سيجونجو سيزفت بقى عليا النعمة، لو ملحقتش الاكل هتبقى ليلتك تانية توحى.
2: انا مش قادر اصدق انت تعملي معايا كده. ليه؟ عملت فيكي ايه؟
8: لا عملتي، عملت كتير، بس ما كنتش واخده بالك. انت كنت بتعامليني كويس مش هنكر، بس وانت حاطه في دماغي ان انا بنت بداده.
2: انا عمري ما فكرت بالطريقه دي،
8: بس ده اللي كان دايما بيوصل.
2: عشان انت على راسك بطحة، انت اللي حاسه بالنقص اللي جواكي.
8: ممكن يا كنت، ممكن يكون عندك حق، عشان كده انا جيت واعترفت لك بكل حاجه.
2: وانا المفروض بقى اسامحك مش كده؟
8: ده قرارك وانت حره فيه. انا جايه دلوقتي عشان ارضي ضميري قدام ربنا قبل اي حاجه.
5: بس هو ده الموضوع كله من أوله لآخره.
0: وفي نهاية الحلقة نحب نتوجه بخالص الشكر للأستاذ سوقي ونسأله، تحب تقول إيه للجمهور؟
5: والله أنا يعني أحب أقول للجمهور
0: أنت صدقت.
5: اخرس ياض،
11: أنت اللي زيك ما يستحقش يفتح بقه. اللي يعمل كده في بني آدم وثقت فيه وحبته وعادت أمها عشان خاطره ما يستاهلش يعيش في الدنيا أساسا.
0: وعلى العموم انا هبعت الفيديو لعم الحاج فكري، عشان لو حابب تزيع هنزيع، لكن لو مش حابب
5: هنزيع برضه.
0: وادي احلى فيديو لعم الحاج فكري.
8: يا دكتور انا حسيت بغلطتي واعترفت بكل حاجه.
2: تخيلي يا ماما بعد كل ده وعايزاني اسامحها.
9: فكري جالك مسج على موبايلك، لا تكون مش سامع من دوشه الفرح.
12: دي رساله مهمه فيها فيديو لازم نتفرج عليه كلنا.
8: طبعا اذنكم يا جماعه.
12: لا ده انت اول واحده حسنى لازم تتفرج عليه معانا.
7: يا وليا يا وليا خلاصي بقى.
10: انا خلصت اهو يا سيجوجو.
7: الله الله الله الله، ايه الجمال ده يا توم؟ لا لا لا ما اقدرش على كده. بقول لك ايه، ما بلاها الفرح ونكمل سهرتنا هنا، ايه رايك؟ هنعمل احنا فرح خصوصي على قدنا.
10: براحتك يا سيجوجو.
9: معقولة؟ معقولة في ناس بالحقارة والدناءة دي؟
12: للأسف في يا شوشو، ودينا شايفين بعينينا اهو.
9: وهو فين الكلب ده دلوقتي؟
2: لا يا ماما ما تقوليش عليه كده، أنا عمري ما شفت كلب غدر بصاحبه أو وجعه. أنا مش قادر أصدق إن في حد ممكن يكذب للدرجاتي. صحيح أنا كنت ساعات الخوف ممكن يخليني أكذب، لكن عمر ما كذبتي كانت بتأذي حد غير نفسي. يمكن عشان كده عمري ما تخيلت إن في حد ممكن يكذب ويزيف حقيقته للدرجاتي.
12: للأسف إحنا عمرنا ما بنصدق إن الشر موجود حوالينا فعلا إلا لما بنتوجع منه. عموما زمان باسم سلم اللي ما يتسماش ده للبوليس ومعاه البطاقة المزورة اللي كان ماشي بيها، هياخد فيها مش أقل من 3 سنين، لأن ده تزوير في أوراق رسمية.
8: كان لازم أكون قبل. أنا لما فقت نفسي حسيت أنا قد إيه كنت زبالة وكرهت نفسي، بس أنا لما شفت الفيديو ده كرهت نفسي أكتر.
2: أنت فعلا تستاهلي تكوني في السجن قبله، لكن أنا مش هعمل كده. كل اللي أنا هطلبه منك إنك تخرجي تماما من حياتي، يعني لا أشوفك في البيت ولا في الشغل.
8: حقك، بس صدقيني هتوحشيني قوي يا كندا، عن إذنكو.
9: حسنى من فضلك استني ما تمشيش. كندا أنا عايزة أفكرك بحاجة واحدة بس، وبعد كده أنت حرة في قرارك. حاجة كنت بتقوليها لي لما كنت تغلطي غلطة كبيرة وما تبقيش عارفة تصلحين، كنت تجيلي في ودني وتقولي لي مامي ربنا بيسامح، وأنا دلوقتي بقولك كندا ربنا بيسامح.
12: الله عليكي، الله عليك يا شوشو.
2: حسنى رغم الوجع الكبير اللي جوايا منك، بس فعلا مش هقدر أعمل أي حاجة معاكي غير اللي قالته مامي.
9: ده انتي كنتي بتتلككي بقى، ما صدقتي مامي قالت. امال ايه تخرجي من حياتي ومش عايزه اشوفك لا في البيت ولا في الشغل.
12: خلاص بقى شوف ما تحرجيهاش بقى. ده كتر حالك على رأي بوزو.
8: ما استهنش منكم الإحساس ده أبدا.
1: بس بس كفاية نكد، وخلونا نطلع للناس اللي مستنيين بره بقالهم كتير دول.
9: الناس دي إحنا هنطلع نعتذر له. أنا وفكري اتفقنا إننا هنلغي كل حاجة.
1: لا نلغي إيه يا مامي؟ الفرح لازم يكمل.
12: لا يا حبيبتي، إحنا مش هنقدر نفرح وإنت زعلانة.
1: أنا مش هقولك إني مش زعلانة، أكيد زعلانة، بس على نفسي مش على اللي اسمه إياد ولا تسوقي ده. اللي زي ده ما يتبكيش عليه.
12: درس يا نوري، والمثل بيقول الضربة اللي ما تموتش
1: تقوي. وصدقني يا أنكل، أنا فعلا قويت، قويت قوي باللي حصل ده، واللي مقويني أكتر وجودكو حواليا.
9: برضو كل ده مش هيغير رأيي، مفيش فرح النهاردة.
1: لا يا مامي لا، وحياتي عندك نكمل الفرح، صدقيني ده هيساعدني كتير.
12: خلاص يا نودي يكمل الفرح طالما ده هيبسطك.
9: زي بعض أمري لله.
1: على فكرة انتوا بتتلككوا.
12: ايه ده، واحنا باين علينا قوي كده؟
1: جدا، وخصوصا انت يا انكل فكري.
12: هو الواد بوزو كان دايما يقول لي يا عم الحاج فكري انت مفضوح فوق السطوح.
13: سلام على عم الناس وسيدي الاحساس.
12: ابن حلال مصفي اهو جالكوا على السيره اهو.
13: الراجل صاحب الشهامه والكرامه والقرعه والوسام.
12: ايه ايه ايه ايه الغاغه اللي انت داخل بيها دي؟
13: بوزو ملك الغاغه بدون سداغه.
12: لا لا لا اعدل بقى، بوزو خلاص خلص مهمته، انت من هنا ورايح باسم وبس.
13: متأكد يعني مش هتعوز بوزو تاني؟ ادفن
12: ادفن وردم كمان.
13: خلاص انت حر يا عم الحاج فكري، والف مبروك، ربنا يسعد ايامك ويديك على قد فعلك الطيب.
12: عارفك انت الدنيا دي غريبة قوي، توريك الحاجة وعكسها، توريك تسوق الواطي وفي نفس الوقت تحط في طريقك باسم الجدع.
7: يا جدعان فين الوكل؟ ديابة بط بتاعوي.
12: يلا يا جماعة يلا، احسن الراجل ده هيطلع علينا الديابة اللي في بطنه لو ما اكلناهوش دلوقتي حالا. يلا يا حسن يلا انت كمان يا بوزو.
13: بوزو مين والناس صحين يا عم فكري؟ مش نركز بقى؟
12: لا بوزو ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش.
9: كندا اوعى التجربة دي تعقدك، صدقيني يا نودي مفيش حاجة في الدنيا أروع من الحب.
1: عارفة يا مام أحلى حاجة في التجربة دي إيه؟ إني أول مرة أسمعك بتتكلمي على الحب. لا وإيه؟ بتقنعيني بيه كمان وعلى رأي بوز. بركاتك يا عم الحاج فكري يا سيد الناس وعم الإحساس.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

هذا الجاي استنى سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت شي غيرك جوايا 88 فاصلة 9 اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي هذا الجاي استنى

0: 的。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتب الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديث. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
1: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.